أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: تبقى
1: رحم انفسنا كلنا خطايا الازرق مريم والد الى القدس الشفيع العالمين جنس البشريه اشفع فينا المسيح الذي ولدتي كي ينامنا الافراق ختان شيريني اوتي بارتين طرو من هاريسيني شيريب شوشن تيفن جسرك فونان امانويل
2: تنتي هو ريب المفيوتي بروستوتين سيتن اوت نارن بن شيسوس بن فريسوس تفكاني النوبي ناني فون
3: بولفين بيوت اوف مصفيناني بولن خيتي اوف ايربنجيلو سن رمهي
4: في غرمار انداو في الخمري نشهر من السسان خم من كيلا سن وشي بولن جو اموز
3: جي بن شويسو بير اسموس مصمعي يونا كن خريم خيتين ان ايرفين تبك مغمس ويب اوف تيزو سولو جيانا
4: شيرين ايو تيبو سن دورو من اريسين شيرب شون تي من قصر يكونا نمانويل
3: تنتي يواري بن ميبو تيبرو ستاتي سيتن اود نارين بن شويسو بير اسموس تبكين ان
4: شش من آرشیان گلو سه واره تبرم نو سنبیم سنبی بند کرده تو رفشم شم سریونه ثیب.
3: ایل بی بی اوید غبریل بی ما اسنا فرافایل بی بی ما شم تکلاب تیبو سنت دریه.
4: سوری ساده کی سارا سینونا نیر حالا لازم ام نو تری تو بنا عن خالقا.
3: سرو بی ما سیرا فی ما کس و به بر قوت و بعد فرات هم قصیدین الحیمی در مرکبت الله.
4: بر باشی نقصی سن فی کنی ستلاب کاری سبی هنه بلا فی طور ساری خینا قائلین.
3: قدوس الله المرضى اشفه هم قدوس القوي الراكدين يا ربنا يحوم.
4: قدوس الذي لا يموت يا ربي بارك ميراثك ولتكون رحمتك حسنا لشعبك.
3: قدوس قدوس قدوس رب السبع السماء والارض مملوءتان من مجدك وكرامتك.
4: اذا من قال الليلويا دون سمين قال قدوس امين الليلويا المجد هو لالهنا.
3: اشفى وفينا يا راسك الملكيه والطومات السمائيه ليغفر لنا خطيئنا.
4: مركز بيا بسطولوس وبيا فانجيلسي بمصري خاني مكوين تي منو جنس النوتي. كنت نبخان بكاكي اخونا في اوين امك تمون كتاب ونقطفيه بس تبخين في شيرنا كومرتيل شير بي افنجلسي شير بي ابسطول صابا مركز بساري موس كوني نظير علينا في المواد العالية الكن فيها يوم الله العذراء في كل حين
3: سال الذي والتي مخلصنا صالحا يرفعنا زي الأتعب ويقرر لنا سلام.

0: وشفيع الموت من أمام ربنا يسوع المسيح، يغفر لنا خطايانا.
1: نعظمك يا منور الحقيقة مجدك العذراء القديس وأتلاك مصر العالم أتخلص كوسا لمجدك المسيح فخر سكر الشهداء تلكين سباك نزل كنا خطينا بشر بسريس كل صحف من يا رب ورحمة يا رب أحمرك أمين. الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب تابت الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما إليه نوم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المرلاب كل الدهور نور من نور إله حق من إله مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الرحم مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العدو الأسفل تألم كبرى وقام بلا مات في يوم الثالث كان الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الحياة والأموات الذي ليس لمكان قضاء نعم نوم بالراحة قرص يا رب المحبسكم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء يا مع رسولية ونعترف مع عظمك.

0: عينا تشون نير شنتخارون صوت ايرون اسمه ايرون اريرون اريغ سنيرون وارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا
1: امين. كري ليسون كري ليسون كري ليسون
0: شليل فلوجيسون
2: ايه بي بروسفشي استاسيتي
0: ريني باسي أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين والرسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بناجيلك المقدسة بيت البط قديسين
2: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
1: يا رب ارحم.
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا نذكرهم في صلاتنا تضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا
2: Tosite meta vovusio akosomento agio o evangelio.
0: Marotin jefes neyo khenefran efshoisin tenigon kiri efologison ektoka tamarkon agio evangelio to anagnosna.
1: Sase kereye.
3: تفو بخوف أمام الله ونصف طول سماع الإنجيل المقدس فصل بشارة الإنجيل معلمنا ماري ماركوس البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا
0: بن شويس وبن نوتي وبن سوتير وبن أورو ترين إيسوس بخريسوس بشيري مفنوتي تون خبيئو نفشايني بيوفا بن نوتي بشاين تنتي روامين
1: يفاسي كيريه
3: من تراتين مزامير أبينا داود النبي والملك بركات على جميعنا أمين. سبحوا أيها الفتيان الرب سبحوا اسم الرب ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد الليلويا مبارك لك اسم الرب ربنا وإلهنا مخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم الأبد أمين. ودع الجمع وتلاميذه وقال لهم من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني لأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه لأن من يخزى بأن يعترف بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسد والخاطئ فإن ابن الإنسان أيضا يستحي به متى جاء في مجد أبيه مع ملائكة القديسين وكان يقول لهم الحق أقول لكم إن قوم من القيام هي هنا لا يزقون الموتى حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة
1: والمجد لله دائما
4: بأن الذي في السماوات
1: تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك وزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفرنا ذنوبنا كما نحن بنا الينا ولا يدخلنا في تجربه لكن نجينا نمشي في المسيح ملك الملك ان بخرس سوسي سوس بن شوي
3: تسكي فلوسي مون تكيري كلناتي
1: وين سوكيري
3: روسكو من سيومي تفوفو امين
4: ايري لي باسي
1: ادبنا وماتي
4: يسوع يا سيد الرب يسوع المسيح الوحيد وكلمه الله الاب الذي قطع فرحتها من قبل الله المخلص المحيه الذي نفى فقط من المقدسين الله استهار مقارمين وقلم اقبال الروح القدس من غفرتم لهم خطيئة وغفرت من امسهم سكت الان ايضا سنعمت الذين يعملون في المسك المقدسة في كل زمان ان يفروا خطيئة الارض وحل ربطه كل ربط زمان عبدك رب ابي اخواتي ضعفي هؤلاء المنحيم رسم مدك المقدس ومزون رحمتك وقت عنا كل خطايا كنا نختم شيء بعلم وبغير جزع قلب او انت السيد عرف ضعف البشر فصالح ومحب بشر لهم ان يبقى خطايانا باركنا طهرنا حالنا املأنا من خوفك كما اسمك الصاحب للضهد دور امين
1: امين كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون امين الليل يزك سابت ليك ايوك يا جمنا وماضي كان كايك يا صوصيانا صون امين تنوشي ولنقوم مجيوب ان شايس بخريس واسمون موام فيار وماري بكنانم دي كيريني ويسفتن بيكلا وستيمون ونينان كيريا ليسون كيريا ليس كيريا بلوغ سون امين اسمو روس روس يمتن يكون بلغم باسمو
4: بخريس واسم النوتي
1: امين سيشو
4: بي يا مليك السلام معطنا سلام قرنا سلام وقف لنا خطينا لأن لك الملك قوة المجد بدم جعل مستعقنا وكل بشكر بين الذي في السماوات
1: يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نحن مذنبين إلينا ولا يدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشيب المسيح صار بنا لك الملك والقوة
5: آمين.

0: السماء يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك في السماء. أعطنا اليوم أكل دونك، ونعتبر بلك مشيئة سامحة الملك.
1: شوي سنة شوي سنة خلينا فران امشوتي بشير من الموت واب ونوت انزوك سابدري كأي وكي أغيو من الموت كنين كأي تسبحت والصلاة ساعة الثالثة والساعة السادسة من برد وسي ملكنا ولم خطنا من مزمير تأتير أبينا ذو بركاته إنا أمين. زوك سو من قدوس قدوس قدوس خاص من القديس يوحنا البشير وتلميذ الطاهر بركات على الجميع امين.
2: وتجاهل معز الروح القدس الذي يسير باسمي فاعلمكم كل شيء واذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي اترك لكم، سلاما اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعت مني قلت لكم اني امضي ثم ياتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي للاب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء، لكن لكي أعلم عالم أنا حبيبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا، أنا والكرم الحقيقي والكرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيهم ايضا فيكم.
1: والمجد لله دائما ابدا امين. نسجد لك المسيح مع بك الصلاه وروح القدس انك اتيت وخلصتنا امين. روح القدس يا رب الذي ارسلت وقت من القديسين ورسلك المكرم في الساعه الثالثه هذا تنزع من الصالح لكن بك عشانا قلبا نقيا نخلو فيه الله وروحا مستقيما من في عشاء لا ترحم قدام وجهك. روح القدس لا تنزع مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا تنزع من الصالح لكن نسألك أن توجدوا في عشنا يا ربنا يسوع المسيح ابن كلمة روحا مستقيم وحي روح النبوة فروح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادة كل شيء لأنك أنت واضع أنفسنا يا من أدين كل إنسانة يعلم ارحمنا. يا ويت لا أنت أكرم حقيقي الحامل عقد الحياة نسألك آياتها المملوءة النعمة أرسم أجل خلاص نفوسنا. مبارك ربي لنا مبارك ربي يوما فيوما هيا طريقنا إلى خلاصنا.
3: أيها الملك السماء المعزر والحق الحاضر في كل مكان والملك كل كنز الصالحات رماد الحياة لو ما تفضل الحل فينا وطهرنا من كل دنس الأيها الصالح وخلص من فوسنا.
0: ثابت ريكيك يا جمنا وماتي.
3: ما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام. اللهم أيضا كن معنا ونحن سلامك وخلصنا ونجي فوسنا.
0: كنينك يا إيك استوسيون استونيون. آمين. إذا
3: موقفنا في أكلك المقدس نحسك القيام في السماء يا وتلي أنت إلى باب السماء افتح لنا المروح.
0: قدوس الله كل سكة وكل سحنة محمد صلى الله عليه وسلم. يا من سول من ارحمنا قدوس الله كل سكة الذي كن متصار ثم ترحمنا المجد للاب والابن والقدس الان وفي الاخره اي يا سلس كل احنا يا سلس كل سلس قدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا واسامنا رب الصلاه مرضى شعبك اشفيهم من اليسمى القدوس ابانا اخواتنا الذين اقدر بنها نفوسهم يا من اول خطايا يا رب حمل ذا خطايا يا رب عيننا اقبض طلبتنا اليك لان لك المجد وذا التقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
1: اللهم اجعلنا مستحقين لهم بكل شكر ابانا الذي في السماوات.
0: يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من شر المسيح صار ربنا. لأن لك الملك والقوة والمجد السلام ولكن نسألك القديس المتعال مجدا عزرا كل حين ويتلام المسيح صلي صلواتنا لابنك الحبيب اللي يغفر الخطيئة السلام لا تروح لنا روح حقيقة المسيح العزراء القديس اسرب أن راس نفوسنا كلنا خطيئة آيات العزراء مريم وتلا القديس الشفيع لأمين الجسد البشرية اشفاع فينا المسيح رجوة لك الملك غفران الخطيئة السلام ولك العذراء الملك الحقيقي السلام الفخر جنسين ولتنا المنويل نسألك اسكن الشفيع المتامن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر الخطايا.
1: سيمون قدوس قدوس قدوس رسم بشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير والتلميذ الطاهر بركات على جميعنا آمين.
2: فلما أبصر الجمعة صعد الجبل وعندما هلل استقدم إليه تلاميذه فتعفعل منقيلا توب للمساكين بالروح لأنه ملكوت السماوات طوبى للحزن لأنهم متعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاشر لأنهم مشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعلون الله طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم استرادوكم وعايروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا نجرح الذين في السماء فأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فسد الملح لماذا ملح لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وداس من الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفي مدينة كينا على جبل ولا يكدون سراجا ويضعون تحت المكيال بل يضعون على المنارة فيدل كل ما في البيت هكذا فليضي نراكم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
1: المجد لله دائما أبدين أمين نسجد لك أيها المسيح الأهل مع أبيك الصالح والروح القدس أنك أتيت وخلصتنا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق سك خطايانا أيها المسيح الأهل ونجنا. أنا صرخت الله والرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وبكر وقت الظهر كلامي أقول فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت عن صلي في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة حييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحيا بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة العمى الهيولية والشهوات العالمية لتذكر أحكامك السمائية كرأفتك. إن ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة العذراء لأن كثيرة يا شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطى من شفاعتك عند الذي ولدته لأنه رحمك قادر على خلاصنا تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ إلى المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا
4: لأنك ما مشيتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك، أنت هي الممتلئة نعمة يا ولد الله العذراء. نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير الميت المسيح إلى هنا.
0: نعظمك يا من نور الحقيقة المجدك العذراء القديس والإله، لأنك كنت مخلص العالم مات وخلص نفوسنا. المجد لك سيدنا المسيح وخلصك للشهادات الذين سباك نزل فينا خطايا. نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نزل من قدر الرحم يا رب ارحم بارك امين. الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب طابة الكل خالق ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الواحد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الرهب كرس مريم العذراء وتأنس وصلب عنه تألم وقام بالأموات في يوم الثالث كان كتب وصعد على السماوات وأيضا يأتي في مجده ليدين الحياة والأموات الذي ليس ممكن. كنيسة عهد مقدسة جامعة رسولية تدور كامة الأموات وحياة الدار الآت آمين.
1: يا رب يرحم خد تعالى اسمعنا وارحمنا وفي خطيئنا كثيرة آمين.
0: كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون

0: Efiot ne psirin bevneuma et owa. O herenin emoko, dejenta mavatset owa ben katholikin. أبوس الكنيسة يفنوتي آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنه والذين قدمت واسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب.

0: إيميفيوت نيبشيرين بنويت وابنوت نوت فسمروت نجيف نوت فيوبي بندقراتور
1: آمين.
0: فسمروت نجيف مروجنيس نشيريس وز بخريستوس بين شويس
1: آمين.
0: فسمروت نجيب بنبوت وابن باركليتون
1: آمين. واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. أمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد. يا جميع الأمم باركوا الرب، ولتباركوا جميع الشعوب، لأن رحمته سبقت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. أمين. هللويا.
0: Logison
2: Ebe brusa festa site
0: Ereni pasi
3: Eto pneumate so
0: Maren shebe moton toto embare farbas non efo Na eto vnoti vioten ben shoi so venoti O ben sotir Isus bechrestos Gia fresquazine gone per voi sinero Na pare eron אפשופת נרו, פקטי אסוירו נפתי, תודם תנשאר יתאי ונותאי, אין תוף עוד. מרן תרופו בוסן תבררון, חן בית פופן תירון תבן עונך, חן הריני בן ג'יבן דוקרטור, אפשו הסבנו אותי.
1: Brosev exhausti.
0: Evni, bib choice of noti bandokrator, if you ten be sure so ben noti o ben sotir, is was becherestos nash horo. Ala kulle hell, women ala kulle hell, wafi kulle hell. لأنك سترتنا وأنتنا وفصتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: قولك أرحمنا الله وترافع علينا واسمعنا وإننا وأكبر سؤالات وطلبات قديسين من بصلاح عنا في كل حين وأن يجعلنا مستحقين للند من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا.
3: يا رب
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. امنح نكمل هذا اليوم المقدس وكل محاتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخائفين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الميدان وعن هذه الكنيسة.

العبيد التي ربخوا هذا اليوم أبي الكاهن والشمس والكليروس كل الشعب وضعفي يكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجماعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا وفم ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطير وشيب بطريرك القديس ساويروس معلمنا ديوسكوروس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلس والقديس باسيليس والقديس أرغوريوس من أفواه الثلاثمائة وثمانية عشر المجتمعين بنقل والماء الخمسين مدينة القسطنطينية متين بأفسس فم أبينا المكرم رئيس الكهنة الباب الأنبا تودروس الثاني فم حقرتنا المبارك مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن الروح القدس الآن وكل ولا ظهر الدهور آمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته علينا أمين. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فنحن ورثة أيضا، وورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. لأني أظن أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، لأن الخليقة قد أخضعت للباطل، لا عن إرادة بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي فقط، بل نحن أيضا الذين لنا باكورة الروح. نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا، متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظر أحد فإياه يصبر عليه. ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. كذلك الروح أيضا يعضد ضعفنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي إلى أجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح، لأنه تشفع لله عن القديسين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وأخوتي. آمين.
1: الكسيل يكون فصل من رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول، بركته علينا آمين. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تبتعدوا عن الشهوات الجسدية التي تقاتل النفس، وأن يكون تصرفكم حسنا بين الأمم، لكي يكونوا فيما يتكلمون به عليكم كفاعل شر، إذ يرون أعمالكم الصالحة يمجدون الله في يوم الافتقاد. فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكمن هو فوق الكل، أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعل الشر، وللمدح لفاعل الخير، لأن هذه إرادة الله أن تصنعوا الخير لكي تسدوا جهالة الناس الأغبياء كأحرار، ولا تكن حريتكم كستار للشر، بل كعبيد لله. اكرموا كل واحد، أحبوا الإخوة، خافوا الله، اكرموا الملك، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد.

0: الأبريكتيس بطل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار مشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات كثيرة حتى إنهم كانوا يأخذون مناديل وخرقا من على جسده ويضعونها على المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فابتدأ قوم اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا باسم الرب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة قائلين نستحلفكم بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان سبعة بنين لواحد يدعى سكاوى يهودي رئيس كهنة يفعلون هذا. فأجاب الروح الشرير وقال لهم أما يسوع فأنا أعرفه وبولس أنا أعلمه وأما أنتم فمن أنتم؟ فوسب عليهم الرجل الذي كان به الروح الشرير وتسلط وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراه مجدوخي الرؤوس. وصار هذا ظاهرا لجميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس فوقع خوفا على جميعهم. وكان اسم الرب يسوع يتعظم وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون معترفين ومخبرين بأفعالهم. وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يقدمون كتبهم ويحرقونها أمام الجميع وحسبوا أثمانها فوجدوها تقدر بخمس ربوات من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى وبشدة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت بيئة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اليوم الثلاثون من شهر ابيب المبارك احسن الله انقضاء وعده علينا وعليكم ونحن وانت افود واطمئنان مغفور الخطايا والاثام والزلات من قبل مراحم الرب يا ابائي واخوتي امين. في مثل هذا اليوم استشهد القديسان ميركوريوس وافرام. ولد هذان القديسان في اخنيم وتربيا فيها على الايمان المسيحي الحقيقي وبعد ان كبر مضي الى احد الاديرة القريبه ومكث فيها نحو 20 سنة بروح الشركة والمحبة مواظبين على الصوم والصلاة والنسك وقراءة الكتب الإلهية. ولما أصر الأريوسيين الاضطهاد على الكنيسة ودخلوا الهيكل وأرادوا أن يقدموا القرابين تقدم القديسان ورفع الخبز والخمر من على المذبح وقال من لم يعتمد باسم الثالوث القدوس لا يحق له أن يقدم قربانا إلا على مذابح الأوثان. فأمسك بهما الأريوسيون وضربوهما ضربا شديدا حتى فاضت روحهما ونال أكليل الشهادة بركة صلواتهما فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

0: eleison Iestas, eleison imezzuk sebetvike, jo ke agen jobnevmat, kenin ke ai, Christus aeonas ton aeonon, amine getries, ele.
1: Schlele flungeson,
2: ebibros af Christus et
1: erini passi,
0: et omneumate,
1: يوسعند الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القدسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قدسك.
2: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
0: يا رب ارحم.
1: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامنا

بركاته على جميعنا، جزنا في النار والماء واخرجتنا إلى الراحة. أدخل إلى بيتك بالمحرقات وأوفيك الندور التي نطقت بها.

ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتقدمون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيكون لكم ذلك شهادة. فضعوا إذن في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل بما تحتجون به، لأني أنا أعطيكم فما وحكمة التي لا يقدر جميع معانديكم أو أن يقاوموها أو يناقضوها. وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة الأقرباء والأصدقاء، ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي. وشعرة من رؤوسكم لا تهلك، بصبركم تقتنون أن

0: كل بربنا ولأنه خلصنا يسوع المسيح ناس أطمئن صلاك يا محب البشر. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة
1: يا
0: الرسولية
1: رب ارحم.
0: هذه الكائن من أقاصي المسكون أقاصيها كل الشعوب وكل القطعان باركهم السلام التي من السماوات تنزل على قلوبنا جميعا بل وسلامة هذا العمر بين عام رئيس والجند ورؤساء الوزراء والجموع وجيرانهم داخلنا وخارجنا.

نسلمك لأن كل شيء أعطيتنا. اكتن لك يا الله مخلصنا، لأننا لا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس هو الذي نقوله، فلتحيا نفوسنا بروح قدوس. ولقد نحن عبيدك موت الخطية والعلم.

0: مسيحنا اصنف نصرك يا محب البشر. اذكر يا رب تركنا الباب الانبط بطرس الثاني. افضل احفظ لنا سنا كثيرة وازمنا سالمية مكمل ارياس الكهنوت المقدسة التي اتمنت عليها من قبل كرتك المقدسة الطوباوية، مفصلا كلمة الحق باستقامة راعي شعبك بطارة وبر وجميع الاساقف الارثوذكسين والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل امتلاك كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. انعم عليهم وعلى بالسلام في كل موضع وصلوات مصحون عنا وعن كل شعبك وصلواتنا نحن ايضا مقبل عليك على مسبحك المقدس الناطق السماء راحة بخور. فسارع دم الذين يرون والذين لا يرون اسحقهم وذلهم تحت ارجلهم سريعا وهم فاحفظهم بسلام وعدل في كنيستك المقدسه.
1: يا رب
0: وايضا فلنسال الله ضابط الكل بربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح نستطيع صلاك يا محب البشر. اذكر يا رب اجتماعاتنا بارك
1: يا رب ارحم
0: ان تكون لنا بغير مانع ولا عائق لنصنع كمشيتك المقدسه الطوباويه بيوت صلاه بيوت طهاره بيوت بركه. انعم بها لنا رب ولعبيدك التي ما لابد عبادة الاوثان بالكمال اخلع من العالم الشيطان وكل قواته يسحبهم تحت اقدامنا سريعا الشكوك وفعل الظلم ولينقذف طرق فساد البدع اعداء كنيستك المقدسه يا رب مثل كل زمان والان انزل لهم حل تعظم عرفهم ضعفهم سريعا ابطل حسدهم وسعتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم صون فينا يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وبدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورات اخي توفل.
1: امين يا رب ارحم.
0: قوم ايها الرب الى اتفرج جميع اعدائك وليهرب من قدامك هيك كن مدوس من قدوس اما شعبك فليكن بركه الوف
2: إن سفيس يبرز خمين كريا ليسون كريا ليسون بالحقيقة
1: حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس صلب عنا الأرض بلاص بنت فألم كبرى قام بين النبوات في اليوم الثالث كما كتب صعد على السماوات جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا يسمى كان قضاء نعم نوم بالروح القدس رب المنبط من الأب نسجد له ونجده على والأب ناطق الأنبياء كنيسة عيدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف مع وضعية واحدة.

0: أخطيت يا بحال إني أخطيت يا إخوتي سامحوني
1: سامحيني.
0: وصلوا نشلي لفلوق سون
1: يا بيبو سخين استاذ.

0: على غير فساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام التي من السماوات، هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية.
2: يا رب ارحم،
0: صلتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير المائتة السمائية، بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا من قبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم في فوق خوف ولا عادة ولا شرك، انظروا ننصي.

لا ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعنا.

مستحق وعادل، مستحق وعادل لأنه حق بالحقيقات، مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب إله الحق، الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوات.

وقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب

الذي يقف حولك. الشيروبيم الممتلون عيونا والصرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون بالدوام بغير سكوت.

एक ओवा।

بن نوت الذي جبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغوات الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا.

وقلب وروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا.

0: مستحق. كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك تارة لأنفسنا وجسدنا وروحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظ بسلامة وكل العساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. ولن أذكر يا رب بان الطباوي المكرم رئيس الأساقف الباب الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب رحم،
0: والذين يفصلون مع كلمة الحق باستقامة انعم بهم على بيعتك المقدسة رعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب رحم،
0: وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب ان ترحمنا.

0: اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات آبائنا
1: يا
0: الأرثوذكسيين
1: رب ارحم.
0: والساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب مياه النار في هذه الساعة.

فرح كنعمتك، فرح واجل الأرض لروح عرصه لتكسر أسمارها، أعدها للزرع والحصاد، ودبر حياتنا كما يليق. بارك إقليم السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في

0: شفاء للمرضى راحة للمعوزين
1: رب ورحم
0: إطلاقا للذين في السبي قبولا للأيتام مساعدة للأرامل المتضايقين اكفهم بالخيرات الساقطون أقموا ملقيا ثبتهم الراكضون اذكرهم والمعترفون اقبل اليك طلباتهم الخطاه الذين تابوا عندهم مع مؤمنيك مؤمنوك عندهم مع شهدائك الذين ها هنا اجعلهم متشبهين بملائكتك
1: يا رب ارحم
0: ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير مستحقين

0: واذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم آتهم كلهم الأجر السماوي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة.

ربه عمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قدسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البناء بنى الأطهار والسلبة والأنبياء الرسل البشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصدقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديس الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء وناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد والبطريرك القديس ويروس معلمنا ديوسكوروس القديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذابي الفم والقديس أودوسيوس والقديس أوفيلوس والقديس ديمتروس والقديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس أوروريوس الناطق بالآيات والقديس أوروريوس الصانع العجائب والقديس أوروريوس الأرماني والثلاثمائة والثمانية عشر المجتمعين بنقيا والمائة والخمسين مدينة القسطنطينية والمتين بأفاسوس وأبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا والثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وأبانا محنس القمص أبانا ببشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وأبانا ببولا الطموي وحسقيا التلميذ وسيد الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شهيد والقوي الأنبا موسى ويحنس كامل قس وابانا بدانيال القمص ابانا بايسيزيروس القس ابانا بابخم صاحب الشركه وابانا تدروس تلميذ وابانا بشنود رئيس المتوحدين وابانا ويسا تلميذ وابانا ببرام اسقف الفيوم والجيزه والقمص مخيل البحيري تلميذ وابانا البابا كيرلس السادس والارشدياكون حبيب جرجس وكل مصافي قدسيك هؤلاء الذين بسالتهم وطلبتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس.

وقل لأحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين ركضوا تنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنيح نفس أبينا مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث وأيضا عبيدك لويس عبد مختار رفائيل سمير شاكر ماجد سمير لويس باسيل إبراهيم عوض فخري سلامة سامح زكي زيس فهمي رتيبة سابة. تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في حضن أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علوم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في

رب الذين خست نفوسهم نيحوا في فردوس النعيم في قورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. نحن أيضا الغرباء في هذا المكان، احفظنا في إيمانك وانعم

ليك أيها ذاك أيضا في كل شأن يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

بترك الأب ربنا والآن مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا فوق ونخدم اسمه القدوس، هو أيضا فنسأل وجعلنا مستحقين لشركة وطنا.

إذ لاهوت لم ينفصل قط لا من نفسه ولا من جسده، وطعن في جنبه بالحرب وجرى منه دم وماء وفرانا.

ووحد وآل في السمعين مع الأرضين والشعب يسمع الشعوب والنفس مع الجسد وفي

وغير مفترق من بعد الاتحاد وغير منقسم إلى طبيعتين. هكذا نؤمن وهكذا نعترف وهكذا نصدق.

جنبه فوق الجلجثاء بأورشليم لأجلنا. أنت هو حمل الله الحامل خطيئة العالم، اغفر ذنوبنا واطرق خطايانا.

0: يتبارك، ومن السرافيم يتقدس، ومن ألوف ألوف ربوة ربوات الخدام الناطقين يتعظم، الذي يقدس ويكمل القرابين التي قدمت له لك رائحة لذيذة. قدس أيضا أجسادنا وأنفوسنا وأرواحنا كلنا لكي بقلب طاهر وبغير مغزى ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول آبانا
1: الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة.

0: اذكر يا رب سلامك نستك الواحد، اذكر يا رب وتقنا الباب الانباط، اذكر يا رب ابا كنيسة روح المولى، اذكر يا رب ابونا بطرس، اذكر يا رب ابا السودان وشعب السودان، اذكر يا رب كل شعبك الحاضر معنا في هذا اليوم، ونشنود مستشفيات لها أنت رب العالمين، وجدتنا وبصرت أشوفكم أنت يا رب، وسلطان حطك يا رب أنت. يسوع أنت يا رب مجدوك أنت يا رب، هذا أفضل شيء. توب يا رب، الشيطان أمامك. اذكر يا رب اجتماعاتنا، باركها،
1: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخوف الله.

0: واحد الاب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدس. امين.
1: السلام لجميعكم.
0: لروحك ايضا
1: جسد مقدس ودم كريم حقيقي.

0: نفس الأخيرة أن هذا هو الجسد المحيي لازمك الوحيد. ربنا لا نخلصنا سوى المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كل نواة القديسة الطاهرة مريم، واجعله أحمر وطبير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، وطرف إلى طرف الحسن أمامها بيلاطس البنت، وأسلمه عن خصل المقدسة بيرت وحده عنا كلنا بالحقيقة، ومنه لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة، عن خلاص وفرق خطايا حياتنا بدأت لمن نتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة. أمين
1: آمين آمين أنا هذا بالحقيقة آمين. صبوا عنا وعن كل مسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم. رتلوا بنشيد الليل ويصلوا من أجل التناول باستحقاق من أجل الصلاة المقدسة الطاهرة السماوية. يا رب ارحم.
2: زوك ساسي كيري زوك ساسي

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

يقطر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك، رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب الدنيا أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

ما ريتش به مطل تطفن بريفر بس نني فون نا ايتف نو تفيو تم بن شوي سو بن نو تم بن سو تي ريسوس بخريستوس جافريس كي بازيني غونا وير ويسيني رونا وار هيرونا فشبتيني رو ففتيا سو هيرونا افتي توتينا فنتين شاريا تاي او نو ساي ان صف اون مار انتي هو يرو فبوس انتي فاري هيرون خين باي اي هو سو افاي نمني اي هو تيرون تي بن اون خين هيريني نيفينين جي بي بانتو كراتور

طور في أوت بن صيصور بن نوتو بن سوتيريسوس بإخريستوس. نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك.

لك يرحمنا الله، يترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا.

والخن باي وانزحها عنا وعن سري شعبك وعن هذا كنيستك المقدسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب

اطلبوا عن آبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتنعوا في الإيمان بالمسيح منذ الباب، آبائنا القديسين ورؤساء الأساقفة وآبائنا الأساقفة وآبائنا القمامسة وآبائنا الكسوس وإخوتنا الشماميسة، آبائنا الرهبان وآبائنا العلمانيين ونياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر.

يحمي نفوسهم جميعا في حضن آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في

0: حام. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا ومتزايد البركة، واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا كمثل اتكلنا عليك، لأن عن كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أبطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب قال لي برك. يا رب رحمتك دائمة للأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني، وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت وإلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك للمستقيم القلوب. لك تجيب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء وإلى أبد الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليل. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد للسماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثمنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا، واقبل البطن إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. السلام لك نسألك يا القديس الممتلئ مجدنا العذراء كل حين، ولدة الإله أم المسيح. اصعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا.
1: السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس. اسأل الرب عنا ليصنع رحمة عن نفوسنا ويغفر لنا خطايانا.
0: أيتها العذراء مريم والدة الإله القديس الشفيع الأمين الجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدته لك أن يملأنا بفران خطايانا.
1: السلام لك يا أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا.

0: إليك الطاهر من خير الرئيس السمعيين ليغفر لنا خطايانا.
1: شاشف نارشين جيرو سورا توفير منو سمبيم صمبي بانتوكراتور الشمشم مصري وتي
2: ميخائيل بابي ويد غابريل بماسناف رافائيل بابي ما شمت كتبتي بوس انت تريس
1: سوريل صدقيل سراسيل من النانيين نور العظمة الأطهر يطلبون منها عن الخالقة
2: سيرو بمؤثرة في ملك الرسي والأرباب والقوات أربع ثمانية متجسدين الحامل مركبة الله
1: 24 قسيسان في كنيسة الأبكار يسبحون بربطور صار

0: Perché io sto sapendo, ma come no, per con la comuna lei e con lei.
1: ولم يجدر أن يميل أفكار ولمن هو المستقيم ولا عز محبته في الملك المسيح
0: كان رد ما داود قائلا أحاطت بجميع الأمم لكن باسم يسوع لا انتقمت منه.
1: عظيمة هي كرامتك سيد الملك جورجيوس المسيح يفرح معك في أورشليم السمائية.
0: سلام لك أيها الشهيد، سلام للشجاع المجاهد، السلام للابس الجهاد سيد الملك جورجيوس.
1: اطلبني من الرب عنا أيها الشهيد المجاهد سيد الملك جورجيوس ليغفر لنا خطايانا.
0: محب الأب مركوريوس القوي بالمسيح لابس الخوذة كل سلام.

0: نحسم ونعظمك يوم النور الحقيقي، ونمجدك يا طال عذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض.
1: ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور.
0: الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر. وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما بالكتب. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن. ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات.

ويقوم الأولاد على آبائهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي.

من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبياء تودروس الثاني، بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية، وسائر أساقفتنا الأرثوذكسية.

0: السنة لكي يباركها المسيح إلى هنا ويصعدها كمقدارها ويفرح وجه الأرض ويلعو لنا نحن بني البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا خطايانا.
1: يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم.
2: مقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض نير وحرصها.

0: ربنا الذي في السماوات
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبدين.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بالسلام، والسلام الله يكون معك. تعيشوا وتصلوا، هنصلي دلوقتي الخدمة الأولى من صلاة نص الليل وتسبيحة نص الليل، فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا أتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذه الليلة المقدسة وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط كل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذه الليلة المقدسة وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين. انزح يا رب عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرافات ومحبة البشر لويت ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي ينبغي له المجد والإكرام والعزة والسجود، طليق بك معه مع الروح القدس الموح المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفتك تمحو اسمي، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأ والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني هنذا بالأسام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامق حكمتك ومستراتها. تمضى علي بزوفك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من السلج، تسمعني سرورا فرحا فتبتهج عظامي منسحقة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل أسامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، فعلم الأسف طرقك منافقون إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فاغفر تسبيحك، لأنك لو أصلت ذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكن لك لا تسرب محرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر والمتواضع لا يرزنه الله. انعم يا رب مصادك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تصر ذبائح البر قربان المحرقات ويقربون على مذبحك العجول. هللويا. مقدمة نص الليل. قوموا يا بني النور نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا.

0: سنينان بشي سنينان خنفران ام فيوت نم بشيرين ام ببن في ماي صواب ونوت نوت امين كريا نيسون كريا نيسون كريا فلوغسون سابتري كي ايو كي اجيو ابن ماتي كنين كاي كي استوس يونس تونيون امين. تسبح الصلوات الخدمة الأولى من صلاة نص الليل أقدمها للمسيح ملك وإله الكون يغفر لي خطاياي من تراتيل مزامير أبينا داود النبي والملك بركته على جميعنا آمين.
1: خليها على

0: زقصاص يوص يوص يوص من قدوس قدوس قدوس فصم شاطر انجيل معلم من القديس مريم متى البشير والتلميذ الطاهر بركته على جميعنا امين.
1: إن يزي يشبه ملكوت السماوات عشر أزار أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس خمس منهن كنا جاهلات وخمس حاكمات فأخذنا الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا ومن حاكمات فأخذنا زيتا شتهن مع مصابيحهن ولما أبطل العريس نعسنا كلهن ونمنا ولما انتصف في الليل صار الصراخ وذا العريس قد أكبر فقمنا خرجنا للقائه حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا جن مصابيحهن فقالت الجاهلات الحاكمات أعطين من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفي فأجابت الحاكمات قائلات لعله لا يكفينا ويأكل وذهبنا بالحريق إلى البعض وأبطنا لكن فلم نذهبنا لابتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وغلق الباب وأخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا أما هو فأجاب وقال أحق كلكن إني لا أعرفكن فاسحروا إذا أنكم يعترفون يوم ولا الساعة التي يأتي ابن الإنسان
0: والمجد إلى

مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل: ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي، لا تنعسي لئلا تقفي خارجا.

من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا

0: واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء.
1: كذلك على الأرض
0: خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. تحليل صلاة نص الليل، هنلاقيه في نهاية الخدمة الثالثة. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أن العقولنا نفهم أقوالك المحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، لأنك وحدك المتحنن الطويل الأناه الكثير الرحمة، شفاعة سيدتنا كلنا وليت الإله القديسة مريم، شفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزير التحنن، الذي يحب الصديقين ورحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، أدى كل الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة، سهل حياتنا، شد نعم وصايا، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا ملائكة القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين مرشدين، نصل لاتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين. واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء.
1: كذلك على الأرض
0: خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. قطعة تنسينه.

0: زقساسی اوسی اوسی اوسی مون قدوس قدوس قدوس خصم شاترين جمال من القديس مارين وقلب الشير والتلميذ الطاهر بركته على جميع الامين.
1: لان يا سيدي تطيب عبدك بسلام حسب قولك، لان عناي قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى الامم مجدا شعبك اسرائيل.

أم النور الحقيقي ونمجدك أيضا العظيم. وليت الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك.

السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عن أنعاد بلاص البنطي تألم وقبر وقام بين أموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

مجدك وكرامتك، ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها السادوس القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة.

واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة محبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام وسلام الله يكون معكم. في الصيام العذراء هنصلي في كنيسة الملاك يوم الحد والخميس من الساعة 8:30 للساعة 11. هنصلي في كنيسة الملاك يوم الحد والخميس من الساعة 8:30 للساعة 11. كل سنة وانتم طيبين وعدكم بخير، ربنا يبارك في حياتكم، وبإذن ربنا نرجع نصلي هنا يوم الخميس اللي هيبقى موافق أعتقد 27 أغسطس. ربنا يملككم بالنعم ومحافظ عليكم، بارك في حياتكم يا رب.

إذا كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟